0: من قد لا في أمالا شيني بابا أرزكي دنيا يهوى مؤدين شنكاي
1: Thank you, Mother.